بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض وتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش مسون شي مون نول باخ.